عربي كوين هايك كورو ديكور برا تانك لمركايك بعد تخلف سيارة كانت بدر رايك تركحت صححت متاخو بايك لا تكسير كرايم شعب عنده قرون سايم اللي جال فايم حد ما عاد قايم حد ما عاد ملايم زين يا حمدي زين زين زين زين زين زين زين, زين, زين, زين, زين.